غماني نسينا يا رقل الوراني كلوة أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.